0: por gasoil.
1: Su madre insiste en pedir la expropiación del piso de Mari Carmen. En las mañanas de Radio Nacional, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Agustín Duy, cree que este caso no puede quedarse así, que hay alternativas para poder hacerlo y que puede fijar un precedente. Sobre las medidas concretas del decreto de vivienda, Agustín Duy está dispuesto a aceptar las rebajas fiscales que demanda Junts.
2: Puede haber un escenario razonable en el que se incluyan las cosas esenciales, la congelación de alquileres, la protección contra los desahucios, la limitación de los usos especulativos de la vivienda y que haya, pues, alguna de las medidas que ha planteado Junts repetidamente y que pueden asegurar que tenga los votos.
1: Miriam Nogueras, portavoz de Junts, asegura que el Partido Socialista ve con buenos ojos sus propuestas.
3: Que estan estudiant aquest reial decret que nosaltres hem treballat.
1: En Ser Catalunya ha dicho que el Partido Socialista les ha hecho llegar que están estudiando el real decreto en el que han trabajado y que ven bien las medidas registradas por Junts. Asunto al que acaba de referirse el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Vamos a ver si podemos escuchar al ministro.
4: Que tenemos que volver a los clásicos. Conversaciones privadas, acuerdos públicos. Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
1: En Vitoria, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, está previsto el desahucio de una familia en el casco viejo. Allí se encuentra nuestro compañero Xavier Pita. ¿Cuál es la situación ahora?
5: Ahora mismo la situación en el casco viejo de Vitoria-Gasteiz, donde está previsto que se ejecute este desahucio, es de cierta tensión. Dentro de media hora, según lo previsto, acudirá hasta este punto la comitiva judicial para efectuar el desalojo. Medio centenar de policías y antidisturbios de la Ertzaintza continúan en el lugar desde que llegasen a primera hora y acordonasen la zona. Cada vez llegan más personas a esta concentración, también más policías, a la espera de saber si la negociación con el sindicato de vivienda, Auzoan, da sus frutos y se impide el desahucio de esta familia con dos menores a su cargo de 8 y 10 años.
1: Y en estos tiempos en los que llegar a fin de mes se ha convertido en un desafío, elegir bien el supermercado puede recortar notablemente el presupuesto familiar. Según la OCU, podemos ahorrar más de 1.300 euros al año, Hugo Domínguez.
6: Sí, y esos 1.300 euros de ahorro suponen el 20% del gasto medio anual de un hogar. Pero si miramos por localidades, por ejemplo, en Madrid, el ahorro por la competencia entre supermercados se dispara a los 4.400 euros. Una cesta de la compra donde 6 de cada 10 productos han subido de precio en el último año. Las mayores subidas, los tomates un 33% y los limones un 25%. Los precios de los alimentos han subido un 40% en 5 años. Ileana Izberniz Inciau, portavoz de OCU.
7: Nos preocupa especialmente la subida de los frescos, porque entendemos que los frescos tienen que estar muy presentes en una cesta que conforma la dieta mediterránea y hemos encontrado un 4,7% de subida. Es menos que el año pasado, pero es, insisto, es una subida tras subida, con lo cual, bueno, pues es un suma y sigue.
6: Según los datos de la OCU, el supermercado más económico es el Alcampo del centro comercial de Bonaire, Valencia, y el más caro, repite un clásico, el Sánchez Romero del barrio de Arturo Soria en Madrid. Y los que más han subido precios son BM Urban y Ahorra Más, en un momento en el que se ve una guerra de precios especialmente entre Mercadona, Lidl y Aldi.
1: 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias.
8: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
9: Emisión en árabe.
10: El bath al árabe min ida'at Hispania al kharijia.
9: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاعزاء في هذه الساعه، معكم من خلف الميكروفون شيرين الدجاني، احمد يماني، ويصطحبنا من الهندسه الصوتيه ادو تريس. نبدأ الأخبار بكلمة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عزى الوضع في سبت إلى عدم المساواة واليأس والمعلومات المضللة. ووصفه أمام الجمعية بأنه إحدى أكبر أزمات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة، وأكد أن إسبانيا لن تتبنى هذا النهج في مواجهة الأزمة التي تعيشها سبتة، وربط موقفه بضرورة الحفاظ على المبادئ القانونية والإنسانية في تدبير الهجرة، وأشاد بالطريقة التي تعامل بها سكان سبتة مع الأزمة التي عرفتها المدينة. ووضع رئيس الحكومة الإسبانية أزمة سبتة ضمن سياق أوسع يرتبط بالهجرة غير النظامية والعوامل التي تدفع الأشخاص إلى المخاطرة بالعبور.
0: Ni siquiera en momentos tan difíciles como el que vive la ciudad española de Ceuta.
9: إن هذه اللحظات العصيبة التي تعيشها سبتة حيث عدم المساواة واليأس والتضليل كلها عوامل ساهمت في تغذية الأزمة في المدينة ومخاطر تحويل المهاجر إلى عدو وانتهاكا للقوانين.
0: ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad.
9: واختار سانشيز تقديم سبتة أمام المجتمع الدولي باعتبارها مثالا على كيفية التعامل مع أزمة هجرة مع الحفاظ على المبادئ التي تدافع عنها إسبانيا، وأكد أن سلوك الكيانات والحكومات الرجعية التي وصفها مبني على ثلاثة أركان خاطئة، وهي الأنانية والجهل والأسوأ من كل ذلك القسوة التي لم تعد تحركها حتى رؤية أضلاع طفل جائع أو مستشفى تحول إلى
0: Y el tercero, el peor de todos a mi juicio, es la crueldad. Una crueldad que ya ni se inmuta al ver las costillas de un niño hambriento o un hospital reducido a escombros.
9: وأضاف أيضا أن هناك حروبا غير شرعية وهناك من يرتكبون مجازر بحق المدنيين الأبرياء فضلا عن معاملة ملايين البشر كالمواشي وسحب المساعدات عن أشد المتضررين.
0: Desde allí las he visto lanzar guerras ilegales, masacrar a civiles inocentes, las he visto tratar a millones de seres humanos como si fueran ganado y retirar su ayuda a quienes más sufren la pobreza y la enfermedad.
9: واحتفى سانشيز بمواجهة آلاف النشطاء والموظفين العموميين للقوة الرجعية وقيام العديد من الحكومات بالصواب بالالتزام بالتعاون والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعا إلى تعزيز التعددية.
0: Por eso, lo que tenemos que hacer es redoblar nuestra confianza en el sistema multilateral. Debemos renovarlo, reforzarlo, para que pueda desempeñar en este siglo el mismo papel central que cumplió en el siglo XX.
9: هذا وقد التقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعمدة نيويورك زهران ممداني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
11: اجتمع وزير الشؤون الخارجية في البلدين إسبانيا والمغرب خوسيه مانويل ألباريس وناصر بوريتا يوم الخميس في نيويورك لمناقشة عودة البالغين والقصر. وأكد وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس أن السلطات المغربية ستفعل كل شيء من أجل إعادة المهاجرين، كما قال إنه ليس محامي المغرب ولكن هذه هي الوقائع.
12: Cada vez que invoco ese asunto con mi homólogo marroquí, lo que me traslada es que, por supuesto, ellos van a colaborar en todo momento, y también es lo que se constata.
11: وفي سياق متصل خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية، وجه مراسل يورو نيوز في بروكسل سؤالا مباشرا إلى المتحدث باسم المفوضية ماركوس لاميرت حول مصير القصر الأجانب غير المصحوبين بدويهم الموجودين في سبتة، مشيرا إلى تصريحات وزيرة الشباب الإسبانية بشأن نقلهم إلى البر الإسباني وما إذا كان ذلك يتعارض مع سياسة إعادة المهاجرين غير النظاميين. وفي رده اكتفى ماركوس لاميرت المتحدث باسم الشؤون الداخلية والهجرة في المفوضية بإجابة مقتضبة وحاسمة قائلا نعم نحن على اتصال. لم يكن السؤال تفصيلا ثانويا إذ دائبت المفوضية الأوروبية منذ اندلاع أزمة الهجرة في سبتة عقب موجة الدخول الجماعي في أواخر تموز يوليو الماضي على تأكيد أنها تتوقع إعادة جميع المهاجرين الموجودين في وضع غير قانوني من دون توضيح ما إذا كان ذلك يشمل أيضا نحو 2000 قاصر أحصتهم الشرطة الوطنية الإسبانية. وكان السؤال يستهدف تحديدا هذا الغموض. وقال الأميرت: كما شددنا في مناسبات سابقة، ثمة أمر يجب أن يكون واضحا تماما، وهو دور الضمان حماية القاصرين الضعفاء في جميع الأوقات، وتقع على عاتق السلطات الإسبانية مسؤولية التأكد من ذلك. وأضاف: أما فيما يتعلق بالوضع في سبتة، فتظل الأولوية إعادة جميع الأشخاص الموجودين فيها بصورة غير قانونية إلى المغرب، من دون أن يوضح ما إذا كان القاصرون غير المصحوبين بذويهم مشمولين أيضا بهذا الموقف. وأكد أن المفوضية لا تزال تتوقع إعادة جميع من يقيمون بصورة غير قانونية في سبتة، داعين السلطات الإسبانية والمغرب

0: المغربية إلى العمل معا لضمان تنفيذ عمليات الإعادة بفاعلية، غير أن هذا الموقف أثار رفضا فوريا من المنظمات العاملة مع القاصرين المهاجرين التي شددت على أن القاصرين غير المصحوبين بذويهم لا يخضعون للقواعد العادية المنظمة لشؤون الأجانب بل لسلطات أجهزة حماية الطفولة، ويتمتعون بضمانات خاصة تحول دون إعادتهم بصورة تلقائية. وكانت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية قد أقرت هذا الأسبوع بأن غالبية القاصرين الذين وصلوا إلى سبتة لن يعودوا إلى المغرب لأن هناك قانونا يحميهم، وأوضحت أن إسبانيا تعمل وفق مسارين، أولهما لم الشمل القاصرين بعائلتهم عندما يكون ذلك ممكنا، وثانيهما نقل من سيبقون تحت الحماية الإسبانية إلى البر الرئيسي. وتقر الحكومة الإسبانية بأن جهود لم الشمل تصطدم في كثير من الأحيان بعدم تجاوب السلطات المغربية التي لم ترد على نحو 600 ملف لقاصرين يعود تاريخها إلى ما قبل أزمة تموز يوليو. وصرحت هنا جلول نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بالتالي: من دون علاقة جيدة مع المغرب من الواضح أنه من الصعب جدا تنفيذ اتفاقيات العودة التي لدينا. وأود أن أذكر هنا أن أكثر من 70,000 شخص دخلوا في أواخر يوليو، وأنه في أقل من 72 ساعة تمت إعادة أكثر من 90% منهم إلى المغرب. إذا لم يكن هناك تنسيق وتعاون جيدا مع المغرب فهذا أمر صعب. بالطبع نحتاج إلى مزيد من الاستثمار الاقتصادي. فرونتكس وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية باللجوء والتي بالمناسبة تم نقلها بالفعل إلى إسبانيا باسم آخر أسو قبل 3 سنوات وقد بدأنا العمل بالفعل، فالحكومة الإسبانية بدأت العمل في القضايا المتعلقة بالهجرة وأبرمت ميثاق الهجرة في الدورة التشريعية الماضية في البرلمان الأوروبي. لكن يجب الاستمرار في العمل، أولا فهم أن ما حدث في سبطة أيضا يجب الحديث عن الأشخاص الذين ماتوا، فقد كانت هناك أيضا أزمة إنسانية، وكذلك تضامننا لأن عددا هائلا من الأشخاص قد ماتوا. وقد قدمت حكومة إسبانيا أكثر من 30 مليون، والآن أيضا الاتحاد الأوروبي. لكن ما يجب فهمه أيضا هو أن المهاجرين أشخاص يمرون بكثير من الأزمات، وأنهم أشخاص مثلنا يبحثون أيضا عن حياة أفضل، وأنه لا ينبغي الربط بين الهجرة والجريمة، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أننا يجب أن نعمل على هجرة قانونية وآمنة ومنظمة مع بلدان المنشأ والعبور دائما. اليسار يطالب الحزب الاشتراكي الإسباني بالموافقة فورا على مرسوم الإسكان بعد طرد ماري كارمن من منزلها. مونيكا غارسيا وإرنست أورتاسون يطالبان شريكيهما بإخراج النص يوم الثلاثاء القادم، وهو النص العالق منذ يوليو حسب نقص الدعم للمضي به قدما. مايو ينتقد وزيرة الإسكان: يجب أن تشعر بالخزي الشديد. وحسب مجلس السلطة القضائية هناك حوالي 25,000 إخلاء سنويا يتم في إسبانيا. هذا وقد انطلقت المظاهرات في عدة مدن إسبانية، أكثر من 12 مدينة، للتنديد بقرار إخلاء ماري كارمن من بيتها في مدريد والذي عاشت فيه لأكثر من 70 عاما.
1: Alberti, que fíjate cómo se titula Mari Carmen, desahucio, que no sé.
0: إخلاء، قصيدة ألبرتي تقرأها أنا بلين. ملائكة شريرة أم طيبة لا أدري، ألقوا بك في روحي. ألقوا بك في روحي وحيدة بدون أثاث وبدون غرف نوم خالية، بصوت عال تضرب الريح الجدران، الصفائح الزجاجية الرقيقة، رطوبة، سلاسل، صرخات، هبات ريح. أسألك متى ستغادرين المنزل؟ أخبريني أي ملائكة أشرار قصى يريدون استئجاره من جديد؟ أخبريني.
1: مرحبا.

يعد شهر سبتمبر بامتياز شهر الشاعر والكاتب الإسباني الكبير فرانسيسكو دي كيبيدو، فقد ولد في 14 من سبتمبر من عام 1580 وتوفي في 8 من سبتمبر من عام 1645، ويعد أحد أعظم وأبرز شعراء وناثري العصر الذهبي الإسباني سيغلو دي أورو. وولد في العاصمة مدريد لأسرة عريقة مرتبطة بالبلاط الملكي، وتلقى تعليما رفيع المستوى في الفلسفة واللاهوت واللغات القديمة في جامعة ألكالا دي هنارس. عرف بشخصيته الحادة وذكائه اللاذع، فضلا عن مشاركته الفاعلة في الحياة السياسية والدبلوماسية المعقدة في ذلك القرن. تميز أدب كيبيدو بتنوعه الهائل وعمقه الفلسفي، حيث انقسم إبداعه إلى اتجاهين رئيسيين: الشعر الجاد والميتافيزيقي والذي تناول فيه قضايا الوجود والموت الحتمي وهشاشة الحياة الإنسانية والزمن الذي يسرق اللحظات، وهناك الشعر الساخر والتهكمي، وقد اشتهر بهجائه اللاذع والذكي لشخصيات عصره والأطباء والمحامين والبخلاء، مستخدما تلاعبا لغويا فريدا. كما عاش كيبيدو في عصر شهد منافسة أدبية شرسة بين مذهبين شعريين، وكان هو أحد أقطابهما الرئيسيين في مواجهة الشاعر الكبير الآخر لويس دي كونغرا. هناك المذهب الذي قاده جونجرا ويعتمد على الزخرفة اللفظية المكثفة والتشبيهات المعقدة، وهناك المنهج أو الطريقة التي اتبعها كيبيدو والذي يركز على المعاني العميقة والأفكار المبتكرة والتلاعب الذكي بالألفاظ والاختصار البليغ المعني الذي يعني الكثير في اللفظ القليل. هناك اللوذعانية كما تترجم إلى العربية، أو التقعرية كما يطلق عليها الجونجورية، وكذلك هناك الأساليب الباروكية لذلك العصر، وكل هذا يهدف لإضفاء قيمة جمالية على النص بإضفاء صعوبة على اللغة الأدبية لجعلها متميزة، وذلك على عكس لغة عصر النهضة البسيطة والتي تبدو عامية كما يشير إليها جراثيان في كلماته. في الحقيقة بقدر ما تكون اللغة أكثر صعوبة بقدر ما تكون أكثر جمالا، والمعرفة التي تبذل فيها الجهود تقدر أكثر من غيرها. ترك كيبيدو إرثا نثريا وشعريا ضخما، من أهم كتبه لابيدا دي البوسكون وأحلام، وسلسلة من النصوص، هي سلسلة من النصوص النثرية الساخرة التي يتخيل فيها الكاتب زيارته للجحيم وعالم الأموات. وهناك كذلك الشعر الغنائي، ولديه ديوان شعر غني بالقصائد التي تعبر عن العشق وعبثية الوجود وقوة الزمن. ولم يقتصر تأثير فرانسيسكو دي كيبيدو على عصره فحسب، بل امتد ليلهم أجيالا لاحقة من الأدباء الإسبان والعالميين، وصولا إلى شعراء جيل 27 في القرن العشرين. هناك كتاب في اللغة العربية من تأليف الأستاذ موسى عبود بعنوان فرانسيسكو كيبيدو، ونشر في دار الطباعة المغربية في تطوان عام 1953، وهو كتاب مهم للغاية لمن يريد التعرف على حياة وأدب الشاعر والكاتب الإسباني الكبير. ويتألف الكتاب من 230 صفحة، وتوجد منه نسخة PDF متاحة مجانا على الإنترنت. وكتب الأستاذ موسى عبود في مقدمة كتابه ما يلي: فرانسيسكو كيبيدو عالم من أعلام الأدب الإسباني في عصره الذهبي، وهو يحتل مقاما لا يقل عن مقام فيربانتس، فهما في ذلك الميدان فرس رهان بلغ الهدف جنبا لجنب. ونحن اليوم نقدم لحضراتكم هذه المدخلة القيمة للشاعر الإسباني المعروف لويس لونا، الحاصل على الدكتوراه في فقه اللغات الرومانسية والأستاذ بمدرسة الكتاب في مدريد، وقد أرسل إلينا مشكورا هذه المدخلة القيمة خصيصا من أجل إذاعة إسبانيا الخارجية، فله كل الشكر والتقدير.

0: Bueno, hablar de Quevedo es hablar también desde la experiencia compartida, es decir, intentar encontrar en Quevedo algo que
1: الحديث عن كبيدو هو أيضا حديث ينطلق من الخبرة المشتركة، أي محاولة العثور في كبيدو على شيء يقودني أنا أيضا إلى نفسي. عند استكشافنا لأعماله نجد شيئا شديد التميز، وهو أن متوسط الكفاءة والمتسلقين يحاولون دائما بدافع الحسد تشويه سمعة المتميز والحظ من شأنه. وهذا ما يحدث لكيبيدو في أواخر أيامه، حيث نجد حالة فريدة جدا من المنفى هي سجنه في سان ماركوس ديليون. وأنا أعتقد أن سجن كيبيدو يشكل حالة خاصة جدا داخل الأدب الإسباني، لأنه لا يقتصر على كونه عقابا سياسيا فحسب، بل هو أيضا تجربة سوف تحول كتابته خلال تلك السنوات، كما في تجارب أخرى عديدة سيتحول الأدب بالنسبة إليه إلى شكل من أشكال المقاومة في مواجهة العزلة والمعاناة. ستلاحظ هذا من خلال رسائله والمذكرات والقصائد التي كتبها خلال هذا الأسر. وهناك سيترك لنا كيبيدو شهادة تجمع من جهة واقع السجن ومن جهة أخرى صياغة أدبية هي كذلك ذات طابع باروكي أصيل، لكنها قابلة اليوم لأن تقرأ بوضوح تام. هذه السجون هي بالنسبة إليه تجربة نفي داخلي، هذا السجن كما هي السجون عموما حين تحبسك السلطة ولا تستطيع أن ترد بالحجة كما قلنا في البداية.
0: Cuando el poder te encierra y no puedes contraargumentar, ¿no? Como decíamos al principio.
2: No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio, avises o amenaces miedo. ¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? Hoy, sin miedo que libre escandalice, puede hablar el ingenio, asegurado de que mayor poder le atemorice. En otros siglos pudo ser pecado severo estudio y la verdad desnuda y romper el silencio el bien hablado. Pues sepa quien lo niega y quien lo duda que es lengua la verdad de Dios severo y la lengua de Dios nunca fue muda. Son la verdad y Dios, Dios verdadero, ni eternidad divina los separa, ni de los dos alguno fue primero. Si Dios a la verdad se adelantara, siendo verdad, implicación hubiera en ser y en que verdad de ser dejara. La justicia de Dios es verdadera. Y la misericordia, y todo cuanto es Dios, todo ha de ser verdad entera. Señor excelentísimo, mi llanto ya no consiente márgenes ni orillas, inundación será la de mi canto.

0: Sí es verdad que los estudiosos van a señalar que las cartas de Quevedo deben leerse con mucha cautela, porque, claro,
1: نعم، من الصحيح أن الباحثين سيشيرون إلى أن رسائل كيبيدو يجب أن تقرأ بكثير من الحذر، لأنه من الواضح أن فيها شيئا من المبالغة الأدبية بقصد الدفاع عن القضية دائما أو لإحداث أثر أكبر لدى القراء الذين سيكونون في الأساس أناسا أو أشخاصا يمكنهم مساعدته. وأعتقد أنه من أجل فهم أكبر لهذه الفكرة، هناك أيضا مقالة ممتازة لإخوان ماتاس كابايرو بعنوان مشهد من أدب السجون سان ماركوس دي ليون في أعمال كيبيدو، أنصح بشدة بقراءتها. ستتأرجح تجربته السجنية وما يرويه لنا من خلال رسائله إذن بين واقع سير ذاتي وبين بناء أدبي، لكن وإن وجدت تلك العناصر من المبالغة فإن كتاباته ستعكس بوضوح الألم الجسدي والوحدة وشعور الظلم الذي يختبره، وقبل كل شيء أيضا قدرا من الصلابة أو قدرة معينة على المقاومة من خلال الفكاهة والأدب. بالنسبة إلي كما يقول أيضا خوان ماتاس، هي حقا مشهد أخلاقي فضاء سيتأمل فيه كيبيدو في الهشاشة الإنسانية والسلطة والمعاناة وانتقام متوسط الكفاءة.
0: La fragilidad humana, el poder, el sufrimiento y la venganza de los mediocres.

0: Ah, de la vida. Nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido. La fortuna mis tiempos ha mordido. Las horas mi locura las esconde. Que sin poder saber cómo ni a dónde, la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será. Y un descansado. En el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortaja. Y he quedado presente sucesiones de difunto.
1: De los mediocres. Curiosamente, ¿no? Como todas las experiencias que tienen que ver con el exilio, se va a recordar la noche de salida y en este caso de detención.
2: ومن اللافت كما هي الحال في كل التجارب التي لها علاقة بالمنفى أن تستعاد ليلة الخروج وفي هذه الحالة ليلة الاعتقال وهو سيصفها على هذا النحو لكوندي دوكي دي أوليباريس سيدي مضى عام وعشرة أشهر منذ نفذ اعتقالي في 7 ديسمبر عشية عيد سيدتنا التي حبل بها بلادنس وذلك في 10:30 ليلا سقط في قر الشتاء بلا عباءة ولا قميص واحد في سن 60 إلى هذا الدير الملكي دير سان ماركوس دي ليون فكبيدو الذي كان مفكرا بارزا وشاعرا شديد الأهمية وكان في سن متقدمة جدا أخرج من بيته بلا أي مراعاة ومن غير أن تقدم له أي تفسيرات ومن هناك نقل إلى دير سان ماركوس دي ليون لأنه كان المكان الذي أعد له فيه السجن وهنا لاحظوا كيف يتذكر كبيدو بدقة تاريخ اعتقاله وساعته وظروفه ويبرز خصوصا تقدم سنه وقسوة ظروف نقله معززا بذلك صورة تجربة صادمة ويبدو أنها كانت بالفعل تجربة صادمة كما هي الحال في كل هذه المنافي لأن الإنسان لا تكون لديه قدرة على الدفاع ولا على المجادلة المضادة أي أن المرء حين يشغل متوسط الكفاءة الذين أوصلته مصادفات القدر إلى موقع السلطة مناصب القوة يجد نفسه مضطرا إلى اتباع التعليمات بسبب القوة التي تمارس عليه من غير قدرة كما قلنا على إرساء موقف مضاد أو الدفاع عن رأيه
1: como decía, para establecer un contrapunto o para defender su postura.
3: Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día y podrá desatar esta alma mía ora su afán ansioso lisonjera, mas no des otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma quien todo un dios prisión ha sido, venas que humora tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas

0: esta primera noche recordada, por tanto, y también a partir de ahí, ¿no? Quevedo va a asistir.
1: هذه الليلة الأولى المأخوذ بها في الذاكرة إذن ومنذ تلك اللحظة أيضا سيشهد فيها كيفيدو وهو عاجز عمليا عن فعل شيء لولا ما سنبرز لاحقا من صلابته وشجاعته الأخلاقية في مواجهة الظروف القاسية القصوى لأسره. فهو يكتب له: كنت طوال هذا الوقت في سجن صارم للغاية مريضا بثلاث جراح التي بسبب البرد وقرب نهر عند رأسي قد انغلقت علي. هذا النهر هو منطقيا نهر برنسيغا الذي يتحدث عنه في مقطع آخر على أنه يخدمه كوسادة. إن الرطوبة وهذه الظروف القاسية جدا ستتدهور بسببها صحته إلى حد أنه حين يخرج من السجن يصبح شخصا آخر بتجربة أشد قسوة وبصحة شديدة الاعتلال. ويضيف أيضا: فقير إلى درجة أنني بعطف الناس لبست ما يدفئني وبه استمرت حياتي حتى أن فظاعة معاناتي قد أفزعت الجميع. إنه يتحدث عمليا عن موت في الحياة، وهنا ستظهر موضوعات مميزة للباروك ولكنها أيضا مميزة لكل من يعاني السجن ويعاني المنفى وأيضا يعاني التهجير، مثل التدهور الجسدي والوعي بموت قد يكون مبكرا وما يحمله من خوف وقلق وتوتر وعدم استقرار الحظ. إذ من الطبيعي أن يتساءل المرء كيف يمكن للحياة أن تجلب له أنوارا عظيمة كما تجلب له ظلالا عظيمة، ثم خيبة الأمل من الحياة نفسها. وفي هذا السياق ترى أيضا كيف يؤلم كيفيدو بشكل خاص أنه بعد أن كان طوال حياته شخصا يكسب المال اللازم ليتمكن من العيش أصبح الآن يعتمد على الإحسان.
0: Se ha ganado toda su vida el dinero necesario para poder vivir, ahora dependa de la caridad, ¿no? Pero no es solo queja lo que vamos a encontrar en toda esta correspondencia, en las obras que escribe.
1: لكن الشكوى ليست هي كل ما سنجده في كل هذه المراسلات وفي الأعمال التي يكتبها تحت هذا الضغط الشديد. من يعرف ليون الآن يرى سان ماركوس وقد تحول إلى نزل وطني لا أكثر ولا أقل. لا يمكن تخيل كل ما مر به ذلك المبنى والمشاهد الأخلاقية التي شكلها، وفي كل هذا الزخرف الذي لا يقتصر على الشكوى كما قلنا، سيبرز شيء أعتبره مهما جدا أيضا، ألا وهو الفكاهة كشكل من أشكال المقاومة، لأن كيفيدو لن يفقد قدرته الساخرة. ونرى ذلك على سبيل المثال في قصيدة غنائية له بعنوان البكاء حتى من سنارس، حيث يشير إلى وضعه بسخرية ويقول لنا: منذ 3 سنوات من أصل 12 بين الأغلال والأصفاد هنا، حيث يكون شهر يناير هو السنة في سان ماركوس، سيظل الشتاء حاضرا دائما وسيعكسه بهذه الطريقة الساخرة، مذكرا أيضا بالأنهار التي تحيط بتلك المنطقة، وهي نهر أوريبيغو الذي يمر أيضا بأراضي عزيزة جدا مثل البانيثا والكاسترو وغيرها. وهكذا سيصبح وجود الماء والبرد رمزا لحبسه. يتصادم هذا البرد الداخلي مع السخرية، ونرى كيف أن الكتابة ربما كما في حالة جامونيدا، أود أن أستخلص تلك التأملات أيضا كوسيلة لربط تقاليدنا بطليعتنا، تظل تلك الكتابة بالنسبة له شكلا من أشكال الحرية الداخلية والسيادة على عقل للشاعر نفسه.
0: forma de libertad interior y de soberanía sobre el propio intelecto, ¿no? del poeta.

0: vemos aquí, ¿no? como Quevedo encarcelado en unas condiciones durísimas.
1: لذلك نرى هنا كيف أن كيبيدو المسجون في ظروف قاسية للغاية يثور ضد الطغيان ويفعل ذلك من خلال السخرية ويفعل أيضا عبر الشعور الديني، أي أنه يتحدث عن أيوب بل يكتب عن أيوب، كما سيستشهد أيضا بمقطع من سفر الجامعة يقول فيه إن قلب الحمقى في أفواههم أما فم الحكماء ففي قلوبهم، وهو شبيه جدا بذلك المثل ذي الجذر العربي، لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه. هذا البناء كذلك كما قلنا مثير للاهتمام جدا، من حيث أن كيبيدو لا يكتفي بالتأمل في شكوى وجودية فحسب، بل يستمر في التفكير في الظروف التي قادته إلى هناك، وفي أي معنى يملك كل ذلك قدرة أكبر على ترسيخ عمله الأدبي وأيضا على تحريره بطريقة ما من الحب.
0: capacidad mayor para sentar su obra literaria y también para liberarle de alguna manera de la condena.
2: Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos. Ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. De Don Francisco de Quevedo.
3: Yo soy de Segovia y Pablos es mi nombre. Mi padre se llamó Clemente Pablo. Dios le tenga en el cielo. Fue ladrón y barbero, aunque tenía por oficio tan ruin pelar barbas que se avergonzaba de que lo llamasen así. No soy yo barbero, no, como dicen por ahí. Soy mondador de mejillas y corregidor de barbas. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Era mujer, de mucho valor, y todos sabían lo que valía. Muchos decían que era hechicera y que salía volando por las chimeneas, pero ella se reía al son de sus calderos y los maldecía. Vivía de remendar cuerpos y de juntar voluntades, pues era alcahueta y reparadora de virgos.

0: ظل الأثر الأندلسي حاضراً في العمارة واللغة وأنماط العيش. يمكن رصد هذا الأثر عمرانياً في بقاء بعض المعالم الرئيسية مثل المسجد الأموي بقرطبة الذي حول إلى كاتدرائية، وقصر الحمراء بغرناطة، ومئذنة الخيرالدا بإشبيلية التي تحولت برجاً في كاتدرائية المدينة بعد سقوط الأندلس. ويمكن رصد الأثر الأندلسي في آلاف المفردات العربية التي لا تزال جزءاً من اللغة الإسبانية. سنستكشف اليوم الإرث الأندلسي باعتباره جزءاً أساسياً من التاريخ المشترك لشبه الجزيرة الأيبيرية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. امتد تاريخ الأندلس على مدى 8 قرون، منذ عام 711 وحتى عام 1492 ميلادياً، وظل مركزاً للتأثير الثقافي حيث تلاقت التقاليد الإسلامية والمسيحية واليهودية. وقد أدى هذا التفاعل الفريد إلى نشوء إحدى أبرز حضارات العصور الوسطى على ضفاف الأندلس جنوب إسبانيا، تتمايل عمارة قصور غرناطة وقرى إشبيلية ومدارس قرطبة، جغرافيا صامدة لقرون تحفظ تاريخاً لم تفلح رواية الكنيسة الكاثوليكية في محوه، إذ لم تفلح كل جهود الكنيسة رغم ما كرسته منذ سقوط غرناطة من إنكار لثمانية قرون كاملة من ماضي شبه جزيرة الأيبيرية. إنه تاريخ حكم فيه المسلمون وتركوا بصماتهم في الأدب وفي الفن وفي العمارة والفلسفة والعلوم والطب، فصار الأثر الأندلسي جزءاً من نسيج المكان واللغة والذاكرة مهما حاولت الروايات الإقصائية تحويله إلى فصل دخيل أو حادثة عابرة. لفهم هذا الإرث بشكل أفضل ينضم إلينا البروفيسور أنطونيو باسايوتي مارين، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية من جامعة سيفيا إشبيلية. سنتناول الإرث الأندلسي كجزء من تاريخ شبه جزيرة الأيبيرية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، والفرص المتاحة لطلاب الدراسات العربية والإسلامية وبرامج التبادل بين الجامعات من أجل تعزيز الحوار والتعاون الثقافي.
1: الأندلس هو elemento civilizatorio, es una civilización.
0: الحقبة الأندلسية هي حقبة الحضارة، وهي فصل مهم من فصول تاريخ إسبانيا التي توضح العلاقات بين إسبانيا والعالم العربي في المشرق والمغرب وفي المتوسط. أعاد النقديون كتابة تاريخ إسبانيا خارج القوالب القومية الضيقة، وسعوا من داخل الجامعات والأرشيفات إلى تفكيك الرواية الرسمية واستعادة الأندلس كجزء لا يتجزأ من التاريخ الإسباني لا استثناء عابرا فيه. التيار الأول هو الذي يمكن أن نسميه الإسباني القومي المتطرف، يحاول دائما التنكر لإنجازات الحضارة الأندلسية، وهناك من يقولون أن الحضارة الأندلسية كانت أفضل حضارة على وجه الأرض وأنها كانت مثالية وكانت تعيش مظاهر التنوع والتعايش السلمي بين كل الأديان. كان البحر الأبيض المتوسط طريقا رئيسيا للتواصل لقرون

0: عديدة وعاملا أساسيا في فهم العلاقات الحالية والتاريخية ما بين إسبانيا والعالم العربي.
1: Hay muchos arabistas en España, bueno, algunos ya han fallecido. Estoy pensando, por ejemplo, en Pedro Martínez Montave.
0: هناك الكثير من المستعربين في إسبانيا على سبيل المثال بيدرو مونتابيث الذي توفي. كما أحب أن أطرح هنا مقالا لزميلي إميليو غونزاليس فرين الذي كتب مقالا بعنوان عندما كنا عربا. ومن المهم استذكار الكتب التي نشرت في دور هذه العلاقات ما بين الأديان. أكد علماء اللغة العربية أن مفاهيم الدولة والمدينة والزراعة والعلوم واللغة والفكر قد تشكلت ضمن سياق أندلسي متوسطي تعددي تفاعلت فيه مختلف الأديان والثقافات. ونتيجة لذلك دحض علماء اللغة العربية في القرن التاسع عشر فكرة الأجنبي، مبينين أن المسلمين كانوا فاعلين تاريخيين أساسيين أسهموا في بناء المجتمع الإسباني. أمام الاستخدام السياسي للماضي أصبح تاريخ الأندلس ساحة صراع على الذاكرة عوض أن يبقى مجالا للبحث الأكاديمي المحايد. ومن هنا يبرز دور الاستعراب الإسباني، الحقل المعرفي الذي اشتغل على تفكيك الروايات القومية عن الأندلس وكشف الطابع الموجه لقراءة حولت التاريخ إلى أداة إقصاء. يعد ابن بطوطة أشهر الرحالة المسلمين العظام من قبيلة لواتة بالمغرب الأقصى، لقب بأمير الرحالين، واستغرقت رحلاته في الشرق 28 عاما. سافر ابن بطوطة خلال فترة حياته أكثر من 73 ألف ميلا، أي قرابة 120 ألف كيلومتر، وزار ما يعادل 44 دولة. ابن بطوطة رحالة ومؤرخ وقاد، خرج من طنجة في سنة 725 هجريا طبعا، فطاف بلاد المغرب العربي ومصر والحبشة والشام والحجاز ونجد والعراق وبلاد فارس واليمن وعمان والبحرين وتركستان وما وراء النهر، وحتى أيضا الهند والصين وبلاد التتار وأواسط أفريقيا والأندلس، واتصل بكثير من الملوك والأمراء، وكان ينظم الشعر ولقب بابن بطوطة، وهو لقب أطلقه الفرنجة على محمد بن عبد الله الطنجي.
1: ابن بطوطة es uno de los ejemplos más reconocidos, pero también como decía pues las peregrinaciones.
0: ابن بطوطة هو من أبرز الشخصيات إلى جانب شخصيات صوفية أخرى. من الناحية الفلسفية لا بد أن نتطرق ونستذكر ابن رشد الذي مضى على وفاته أكثر من 900 عام، هذا الفيلسوف المشهور ومن قرطبة.
1: Nacimiento de este célebre pensador en Córdoba.
0: ابن رشد كان الفيلسوف والطبيب الأندلسي العظيم الذي يلقب بأبي المنهج العلمي الحديث. كان رائدا في الفلك وفي الطب والفلسفة، وأثرت كتاباته بشكل كبير على الفكر الأوروبي، ممهدا الطريق للعلم الحديث في الغرب بتعليقاته وبشروحاته لفلسفة وكتابات أرسطو والتي لم تكن متاحة لأوروبا اللاتينية في العصور الوسطى المبكرة. فقبل عام 1100 ميلاديا كان عدد قليل من كتب أرسطو في المنطق تم ترجمته إلى اللغة اللاتينية على يد الفيلسوف المسيحي بوتيوس، مع أن أعمال أرسطو الكاملة كانت معروفة في بيزنطة. ثم بعدها انتشرت الترجمات اللاتينية للأعمال الأرسطية الأخرى من اليونانية والعربية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الآديين، حيث أضحى أرسطو أكثر تأثيرا على الفلسفة الأوروبية في العصور الوسطى. ابن رشد فيلسوف وطبيب أندلسي موسوعي من القرن الثاني عشر، يعتبر رائد المنهج العلمي الحديث، وتميز بإنجازاته في الفلك كمعرفته بعبور عطارد للشمس، وفي الطب أيضا حيث ذكر مبدأ المناعة ووظيفة الشبكية مما جعله شخصية محورية في تاريخ العلوم. تتمتع آفاق الإقبال على دراسة العالم العربي والإسلامي في الجامعات الإسبانية بتطور ملحوظ نحو الانفتاح الأكاديمي. تساعد المؤسسات الأكاديمية الغربية في تقديم صورة عن العالم الإسلامي للمجتمعات الغربية، وهذا يسهم في تقليل الصور النمطية وتحسين الحوار بين الثقافات. وتساهم الدراسات الإسلامية التطبيقية في ربط النصوص الدينية والتراث بواقع الحداثة والتحديات المعاصرة التي تواجه المسلمين في الغرب، وإعداد مرشدين وموجهين أيضا لخدمة الجاليات المسلمة في العالم الغربي والمؤسسات الغربية، والعمل أيضا كباحثين في مراكز دراسات الشرق الأوسط. في سؤال للأستاذ أنطونيو باسايوتي حول المسارات المهنية المتاحة لطلاب التاريخ الإسلامي والعربي، هذا ما أفادنا به البروفيسور من جامعة سيفيا إشبيليا.
1: Algunos alumnos han acabado también según la especialización en
0: حسب التخصصات، فخريجي تخصص العالم العربي المعاصر والعلاقات الدولية يمكنهم أن يعملوا في مجال الأبحاث وكمحللين سياسيين ومرشدين للسياحة، وأيضا في مجال الأعلام والمؤسسات الدولية والتجارة الدولية.
1: Para el periodismo, ¿no? y el análisis es fundamental también, ¿no?
0: تحافظ جامعة سيفيا إشبيليا على العديد من الاتفاقيات والتعاون والبحث الأكاديمي والعلمي والثقافي مع عدة جامعات وهيئات عربية. تشمل جامعة النجاح الوطنية في فلسطين، هي اتفاقية تعاون تشمل تبادل الطلبة والأساتذة وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، أيضا تنظيم لمؤتمرات وورش عمل في جامعة عين شمس في مصر، واتفاقيات شراكة وأطروحات الدكتوراه والتعاون التقني والبحثي عبر جامعة بابلو دي أولافيد بإشبيليا وجامعة عبد الملك السعدي في المغرب، واتفاقية شراكة علمية وثقافية في مجالات التواصل والتدبير الثقافي والدبلوماسي وجامعة الخليج العربي في البحرين، تفاهمات واتفاقيات تعاون بحثي وأكاديمي وخاصة في مجالات طب الأطفال وبحوث العلوم الطبية. ولكن فيما يتعلق بالمنح الدراسية، فتوفر الجامعة منحا، جامعة سيفيا، منحا ومساعدات للطلاب واللاجئين لاستكمال دراساتهم بمختلف الدرجات سواء البكالوريوس، الماجستير أو الدكتوراه. لنستمع ما يقوله البروفيسور أنطونيو.
1: Las universidades, bueno, en este caso yo puedo hablar de la Universidad de Sevilla, se ofrece a los estudiantes muchísimas oportunidades.
0: إن جامعة إشبيلية توفر للطلاب إمكانيات هائلة في التبادل الطلابي والأكاديمي، وأيضا مع جامعات أوروبية أخرى تربطها بها اتفاقيات.
1: y donde se estudian pues también la lengua y la cultura árabe, ¿no?

0: تعود أصول هذا الخطاب إلى نهايات القرن الخامس عشر، حين طمست الكنيسة إرث حقبة الأندلس ضمن مشروع يهدف إلى بناء دولة مسيحية. وامتدادا لهذا الخطاب، يصور الخطاب السياسي والإعلامي اليوم الحقبة الأندلسية لحظة شاذة في التاريخ الإسباني، وأيضا احتلالا عربيا عطل تطور إسبانيا وأبعدها عن جذورها الأوروبية. ويعتبر استعادة غرناطة وطرد المسلمين واليهود لحظة تأسيسية لإسبانيا، لا نهاية لتجربة تاريخية مركبة. لهذا السبب، وحسب البروفيسور أنطونيو باسايوتي، من المهم
1: Es importante conocer el mundo árabe islámico, la historia real y la actualidad, que es mucho más compleja de lo que se nos muestra en los medios de comunicación.
0: من المهم معرفة العالم العربي والإسلامي والتطورات الحالية التي تصلنا عبر وسائل الأعلام من أجل القضاء على هذه الصور النمطية التي لا تكف وسائل الأعلام عن إيصالها لنا بالصورة الخاطئة.

0: نبدأ الأخبار بكلمة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عزى الوضع في سبتة إلى عدم المساواة واليأس والمعلومات المضللة، ووصفه أمام الجمعية بأنه إحدى أكبر أزمات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة، وأكد أن إسبانيا لن تتبنى هذا النهج في مواجهة الأزمة التي تعيشها سبتة، وربط موقفه بضرورة الحفاظ على المبادئ القانونية والإنسانية في تدبير الهجرة، وأشاد بالطريقة التي تعامل بها سكان سبتة مع الأزمة التي عرفتها المدينة، ووضع رئيس الحكومة الإسبانية أزمة سبتة ضمن سياق أوسع يرتبط بالهجرة غير النظامية والعوامل التي تدفع الأشخاص إلى المخاطرة بالعبور.
1: Ni siquiera en momentos tan difíciles como el que vive la ciudad española de Ceuta.
0: إن هذه اللحظات العصيبة التي تعيشها سبتة حيث عدم المساواة واليأس والتضليل كلها عوامل ساهمت في تغذية الأزمة في المدينة ومخاطر تحويل المهاجر إلى عدو وانتهاكا للقوانين.
1: ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad.
0: واختار سانشيز تقديم سبتة أمام المجتمع الدولي باعتبارها مثالا على كيفية التعامل مع أزمة هجرة مع الحفاظ على المبادئ التي تدافع عنها إسبانيا، وأكد أن سلوك الكيانات والحكومات الرجعية التي وصفها مبني على ثلاثة أركان خاطئة، وهي الأنانية والجهل والأسوأ من كل ذلك القسوة التي لم تعد تحركها حتى رؤية أضلاع طفل جائع أو مستشفى تحول إلى ركام.
1: Y el tercero, el peor de todos a mi juicio, es la crueldad. Una crueldad que ya ni se inmuta al ver las costillas de un niño hambriento o un hospital reducido a escombros.
0: وأضاف أيضا أن هناك حروبا غير شرعية وهناك من يرتكبون مجازر بحق المدنيين الأبرياء، فضلا عن معاملة ملايين البشر كالمواشي وسحب المساعدات عن أشد المتضررين.
1: Desde allí las he visto lanzar guerras ilegales, masacrar a civiles inocentes, las he visto tratar a millones de seres humanos como si fueran ganado y retirar su ayuda a quienes más sufren la pobreza y la enfermedad.
0: واحتفى سانشيز بمواجهة آلاف النشطاء والموظفين العموميين للقوة الرجعية وقيام العديد من الحكومات بالصواب بالالتزام بالتعاون والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، ودعا إلى تعزيز التعددية.
1: Por eso, lo que tenemos que hacer es redoblar nuestra confianza en el sistema multilateral. Debemos renovarlo, reforzarlo, para que pueda desempeñar en este siglo el mismo papel central que cumplió en el siglo XX.
0: هذا وقد التقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعمدة نيويورك زهران ممداني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: اجتمع وزير الشؤون الخارجية في البلدين إسبانيا والمغرب خوسيه مانويل ألباريس وناصر بوريتا يوم الخميس في نيويورك لمناقشة عودة البالغين والقصر. وأكد وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس أن السلطات المغربية ستفعل كل شيء من أجل إعادة المهاجرين، كما قال إنه ليس محامي المغرب ولكن هذه هي الوقائع.
3: Cada vez que invoco ese asunto con mi homólogo marroquí, él lo que me traslada es que por supuesto ellos van a colaborar en todo momento y también es lo que se constata.
2: وفي سياق المتصل خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية، وجه مراسل يورو نيوز في بروكسل سؤالا مباشرا إلى المتحدث باسم المفوضية ماركوس لاميرت حول مصير القصر الأجانب غير المصحوبين بدويهم الموجودين في سبتة، مشيرا إلى تصريحات وزيرة الشباب الإسبانية بشأن نقلهم إلى البر الإسباني وما إذا كان ذلك يتعارض مع سياسة إعادة المهاجرين غير النظاميين. وفي رده اكتفى ماركوس لاميرت المتحدث باسم الشؤون الداخلية والهجرة في المفوضية بإجابة مقتضبة وحاسمة قائلا نعم نحن على اتصال. لم يكن السؤال تفصيلا ثانويا، إذ دائبت المفوضية الأوروبية منذ اندلاع أزمة الهجرة في سبتة عقب موجة الدخول الجماعي في أواخر تموز يوليو الماضي على تأكيد أنها تتوقع إعادة جميع المهاجرين الموجودين في وضع غير قانوني من دون توضيح ما إذا كان ذلك

0: يشمل أيضا نحو 2000 قاصر أحصتهم الشرطة الوطنية الإسبانية. وكان السؤال يستهدف تحديدا هذا الغموض. وقال لاميرت: كما شددنا في مناسبات سابقة، ثمة أمر يجب أن يكون واضحا تماما، وهو دور الضمان حماية القاصرين الضعفاء في جميع الأوقات، وتقع على عاتق السلطات الإسبانية مسؤولية التأكد من ذلك. وأضاف: أما فيما يتعلق بالوضع في سبتة، فتظل الأولوية إعادة جميع الأشخاص الموجودين فيها بصورة غير قانونية إلى المغرب، من دون أن يوضح ما إذا كان القاصرون غير المصحوبين بذويهم مشمولين أيضا بهذا الموقف. وأكد أن المفوضية لا تزال تتوقع إعادة جميع من يقيمون بصورة غير قانونية في سبتة، داعين السلطات الإسبانية والمغربية إلى العمل معا لضمان تنفيذ عمليات الإعادة بفاعلية. غير أن هذا الموقف أثر رفضا فوريا من المنظمات العاملة مع القاصرين المهاجرين، التي شددت على أن القاصرين غير المصحوبين بذويهم لا يخضعون للقواعد العادية المنظمة لشؤون الأجانب، بل لسلطات أجهزة حماية الطفولة، ويتمتعون بضمانات خاصة تحول دون إعادتهم بصورة تلقائية. وكانت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية قد أقرت هذا الأسبوع بأن غالبية القاصرين الذين وصلوا إلى سبتة لن يعودوا إلى المغرب، لأن هناك قانونا يحميهم. وأوضحت أن إسبانيا تعمل وفق مسارين، أولهما لم الشمل القاصرين بعائلتهم عندما يكون ذلك ممكنا، وثانيهما نقل من سيبقون تحت الحماية الإسبانية إلى البر الرئيسي. وتقر الحكومة الإسبانية بأن جهود لم الشمل تصطدم في كثير من الأحيان بعدم تجاوب السلطات المغربية، التي لم ترد على نحو 600 ملف لقاصرين يعود تاريخها إلى ما قبل أزمة تموز يوليو. وصرحت هنا جلول نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بالتالي: من دون علاقة جيدة مع المغرب، من الواضح أنه من الصعب جدا تنفيذ اتفاقيات العودة التي لدينا. وأود أن أذكر هنا أن أكثر من 70,000 شخص دخلوا في أواخر يوليو، وأنه في أقل من 72 ساعة تمت إعادة أكثر من 90% منهم إلى المغرب. إذا لم يكن هناك تنسيق وتعاون جيدا مع المغرب، فهذا أمر صعب. بالطبع نحتاج إلى مزيد من الاستثمار الاقتصادي. فرونتكس، وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية باللجوء، والتي بالمناسبة تم نقلها بالفعل إلى إسبانيا باسم آخر أسو قبل 3 سنوات، وقد بدأنا العمل بالفعل. فالحكومة الإسبانية بدأت العمل في القضايا المتعلقة بالهجرة، وأبرمت ميثاق الهجرة في الدورة التشريعية الماضية في البرلمان الأوروبي. لكن يجب الاستمرار في العمل. أولا، فهم أن ما حدث في سبتة أيضا يجب الحديث عن الأشخاص الذين ماتوا، فقد كانت هناك أيضا أزمة إنسانية، وكذلك تضامننا لأن عددا هائلا من الأشخاص قد ماتوا. وقد قدمت حكومة إسبانيا أكثر من 30 مليون، والآن أيضا الاتحاد الأوروبي. لكن ما يجب فهمه أيضا هو أن المهاجرين أشخاص يمرون بكثير من الأزمات، وأنهم أشخاص مثلنا يبحثون أيضا عن حياة أفضل، وأنه لا ينبغي الربط بين الهجرة والجريمة. ويجب أن نأخذ في الاعتبار أننا يجب أن نعمل على هجرة قانونية وآمنة ومنظمة مع بلدان المنشأ والعبور دائما. اليسار يطالب الحزب الاشتراكي الإسباني بالموافقة فورا على مرسوم الإسكان بعد طرد ماري كارمن من منزلها. مونيكا غارسيا وإرنست أورتاسون يطالبان شريكيهما بإخراج النص يوم الثلاثاء القادم، وهو النص العالق منذ يوليو حسب نقص الدعم للمضي به قدما. مايو ينتقد وزيرة الإسكان: يجب أن تشعر بالخزي الشديد. وحسب مجلس السلطة القضائية، هناك حوالي 25,000 إخلاء سنويا يتم في إسبانيا. هذا وقد انطلقت المظاهرات في عدة مدن إسبانية، أكثر من 12 مدينة، للتنديد بقرار إخلاء ماري كارمن من بيتها في مدريد، والذي عاشت فيه لأكثر من 70 عاما.
1: Alberti, que fíjate cómo se titula Mari Carmen, desahucio, que no sé.

قصيدة ألبرتي تقرأها أنابيلين. ملائكة شريرة أم طيبة لا أدري، ألقوا بك في روحي، ألقوا بك في روحي وحيدة بدون أثاث وبدون غرف نوم، خالية بصوت عال تضرب الريح الجدران، الصفائح الزجاجية الرقيقة، رطوبة، سلاسل، صرخات، هبات ريح. أسألك متى ستغادرين المنزل؟ أخبريني أي ملائكة أشرار قساء يريدون استئجاره من جديد؟ أخبريني.

يعد شهر سبتمبر بامتياز شهر الشاعر والكاتب الإسباني الكبير فرانسيسكو دي كيبيدو، فقد ولد في 14 من سبتمبر من عام 1580 وتوفي في 8 من سبتمبر من عام 1645، ويعد أحد أعظم وأبرز شعراء وناثري العصر الذهبي الإسباني سيجلو دي أورو. وولد في العاصمة مدريد لأسرة عريقة مرتبطة بالبلاط الملكي، وتلقى تعليما رفيع المستوى في الفلسفة واللاهوت واللغات القديمة في جامعة الكالا دي ناريس. عرف بشخصيته الحادة وذكائه اللاذع، فضلا عن مشاركته الفاعلة في الحياة السياسية والدبلوماسية المعقدة في ذلك القرن. تميز أدب كيبيدو بتنوعه الهائل وعمقه الفلسفي، حيث انقسم إبداعه إلى اتجاهين رئيسيين: الشعر الجاد والميتافيزيقي والذي تناول فيه قضايا الوجود والموت الحتمي وهشاشة الحياة الإنسانية والزمن الذي يسرق اللحظات، وهناك الشعر الساخر والتهكمي، وقد اشتهر بهجائه اللاذع والذكي لشخصيات عصره والأطباء والمحامين والبخلاء، مستخدما تلاعبا لغويا فريدا. كما عاش كيبيدو في عصر شهد منافسة أدبية شرسة بين مذهبين شعريين، وكان هو أحد أقطابهما الرئيسيين في مواجهة الشاعر الكبير الآخر لويس دي كونغورا. هناك المذهب الذي قاده جونجورا ويعتمد على الزخرفة اللفظية المكثفة والتشبيهات المعقدة، وهناك المنهج أو الطريقة التي اتبعها كيبيدو والذي يركز على المعاني العميقة والأفكار المبتكرة والتلاعب الذكي بالألفاظ والاختصار البليغ المعني الذي يعني الكثير في اللفظ القليل. هناك اللوذعانية كما تترجم إلى العربية، أو التقعرية كما يطلق عليها الجونجورية، وكذلك هناك الأساليب الباروكية لذلك العصر، وكل هذا يهدف لإضفاء قيمة جمالية على النص بإضفاء صعوبة على اللغة الأدبية لجعلها متميزة، وذلك على عكس لغة عصر النهضة البسيطة والتي تبدو عامية كما يشير إليها جراثيان في كلماته. في الحقيقة بقدر ما تكون اللغة أكثر صعوبة بقدر ما تكون أكثر جمالا، والمعرفة التي تبذل فيها الجهود تقدر أكثر من غيرها. ترك كيبيدو إرثا نثريا وشعريا ضخما، من أهم كتبه لابيدا دي البوسكون وأحلام، وسلسلة من النصوص، هي سلسلة من النصوص النثرية الساخرة التي يتخيل فيها الكاتب زيارته للجحيم وعالم الأموات. وهناك كذلك الشعر الغنائي، ولديه ديوان شعر غني بالقصائد التي تعبر عن العشق وعبثية الوجود وقوة الزمن. ولم يقتصر تأثير فرانسيسكو دي كيبيدو على عصره فحسب، بل امتد ليلهم أجيالا لاحقة من الأدباء الإسبان والعالميين، وصولا إلى شعراء جيل 27 في القرن العشرين. هناك كتاب في اللغة العربية من تأليف الأستاذ موسى عبود بعنوان فرانسيسكو كيبيدو، ونشر في دار الطباعة المغربية في تطوان عام 1953، وهو كتاب مهم للغاية لمن يريد التعرف على حياة وأدب الشاعر والكاتب الإسباني الكبير. ويتألف الكتاب من 230 صفحة، وتوجد منه نسخة PDF متاحة مجانا على الإنترنت. وكتب الأستاذ موسى عبود في مقدمة كتابه ما يلي: فرانسيسكو كيبيدو عالم من أعلام الأدب الإسباني في عصره الذهبي، وهو يحتل مقاما لا يقل عن مقام سيرفانتيس، فهما في ذلك الميدان فرس رهان بلغ الهدف جنبا لجنب. ونحن اليوم نقدم لحضراتكم هذه المداخلة القيمة للشاعر الإسباني المعروف لويس لونا، الحاصل على الدكتوراه في فقه اللغات الرومانسية والأستاذ بمدرسة الكتاب في مدريد، وقد أرسل إلينا مشكورا هذه المداخلة القيمة خصيصا من أجل إذاعة إسبانيا الخارجية، فله كل الشكر والتقدير.

0: Bueno, hablar de Quevedo es hablar también desde la experiencia compartida, es decir, intentar encontrar en Quevedo algo
1: الحديث عن كيبيدو هو أيضا حديث ينطلق من الخبرة المشتركة، أي محاولة العثور في كيبيدو على شيء يقودني أنا أيضا إلى نفسي. عند استكشافنا لأعماله نجد شيئا شديد التميز، وهو أن متوسط الكفاءة والمتسلقين يحاولون دائما بدافع الحسد تشويه سمعة المتميز والحظ من شأنه. وهذا ما يحدث لكيبيدو في أواخر أيامه، حيث نجد حالة فريدة جدا من المنفى هي سجنه في سان ماركوس ديليون. وأنا أعتقد أن سجن كيبيدو يشكل حالة خاصة جدا داخل الأدب الإسباني، لأنه لا يقتصر على كونه عقابا سياسيا فحسب، بل هو أيضا تجربة سوف تحول كتابته خلال تلك السنوات، كما في تجارب أخرى عديدة سيتحول الأدب بالنسبة إليه إلى شكل من أشكال المقاومة في مواجهة العزلة والمعاناة. ستلاحظ هذا من خلال رسائله والمذكرات والقصائد التي كتبها خلال هذا الأسر. وهناك سيترك لنا كيبيدو شهادة تجمع من جهة واقع السجن، ومن جهة أخرى صياغة أدبية هي كذلك ذات طابع باروكي أصيل، لكنها قابلة اليوم لأن تقرأ بوضوح تام. هذه السجون هي بالنسبة إليه تجربة نفي داخلي، هذا السجن كما هي السجون عموما حين تحبسك السلطة ولا تستطيع أن ترد بالحجة كما قلنا في البداية.
0: Cuando el poder te encierra y no puedes contraargumentar, ¿no? Como decíamos al principio.
2: No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio, avises o amenaces miedo. ¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? Hoy, sin miedo que libre escandalice, puede hablar el ingenio, asegurado de que mayor poder le atemorice. En otros siglos pudo ser pecado severo estudio y la verdad desnuda y romper el silencio el bien hablado. Pues sepa quien lo niega y quien lo duda que es lengua la verdad de Dios severo y la lengua de Dios nunca fue muda. Son la verdad y Dios, Dios verdadero, ni eternidad divina los separa, ni de los dos alguno fue primero. Si Dios a la verdad se adelantara, siendo verdad, implicación hubiera en ser y en que verdad de ser dejara. La justicia de Dios es verdadera. Y la misericordia, y todo cuanto es Dios, todo ha de ser verdad entera. Señor excelentísimo, mi llanto ya no consiente márgenes ni orillas, inundación será la de mi canto.

0: Sí, es verdad que los estudiosos van a señalar que las cartas de Quevedo deben leerse con mucha cautela, porque, claro,
1: نعم، من الصحيح أن الباحثين سيشيرون إلى أن رسائل كيبيدو يجب أن تقرأ بكثير من الحذر، لأنه من الواضح أن فيها شيئا من المبالغة الأدبية بقصد الدفاع عن القضية دائما أو لإحداث أثر أكبر لدى القراء الذين سيكونون في الأساس أناسا أو أشخاصا يمكنهم مساعدته. وأعتقد أنه من أجل فهم أكبر لهذه الفكرة، هناك أيضا مقالة ممتازة لخوان ماتاس كابايرو بعنوان مشهد من أدب السجون سان ماركوس دي ليون في أعمال كيبيدو، أنصح بشدة بقراءتها. ستتأرجح تجربته السجنية وما يرويه لنا من خلال رسائله إذن بين واقع سير ذاتي وبين بناء أدبي، لكن وإن وجدت تلك العناصر من المبالغة فإن كتاباته ستعكس بوضوح الألم الجسدي والوحدة وشعور الظلم الذي يختبره، وقبل كل شيء أيضا قدرا من الصلابة أو قدرة معينة على المقاومة من خلال الفكاهة والأدب. بالنسبة إلي كما يقول أيضا خوان ماتاس، هي حقا مشهد أخلاقي فضاء سيتأمل فيه كيبيدو في الهشاشة الإنسانية والسلطة والمعاناة وانتقام متوسط الكفاءة.
0: La fragilidad humana, el poder, el sufrimiento y la venganza de los mediocres.

0: Ah, de la vida. ¿Nadie me responde? Aquí de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido. Las horas mi locura las esconde, que sin poder saber cómo ni a dónde, la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy, mañana y ayer, junto pañales y mortaja, y he quedado presente sucesiones de difunto.
1: Curiosamente, ¿no? Como todas las experiencias que tienen que ver con el exilio, se va a recordar la noche de salida y en este caso de detención.
2: ومن اللافت كما هي الحال في كل التجارب التي لها علاقة بالمنفى أن تستعاد ليلة الخروج وفي هذه الحالة ليلة الاعتقال وهو سيصفها على هذا النحو لكوندي دوكي دي أوليباريس سيدي مضى عام وعشرة أشهر منذ نفذ اعتقالي في 7 ديسمبر عشية عيد سيدتنا التي حبل بها بلا دنس وذلك في 10:30 ليلا سقط في قر الشتاء بلا عباءة ولا قميص واحد في سن 61 إلى هذا الدير الملكي دير سان ماركوس دي ليون فكبيدو الذي كان مفكرا بارزا وشاعرا شديد الأهمية وكان في سن متقدمة جدا أخرج من بيته بلا أي مراعاة ومن غير أن تقدم له أي تفسيرات ومن هناك نقل إلى دير سان ماركوس دي ليون لأنه كان المكان الذي أعد له فيه السجن وهنا لاحظوا كيف يتذكر كبيدو بدقة تاريخ اعتقاله وساعته وظروفه ويبرز خصوصا تقدم سنه وقسوة ظروف نقله معززا بذلك صورة تجربة صادمة ويبدو أنها كان بالفعل تجربة صادمة كما هي الحال في كل هذه المنافي لأن الإنسان لا تكون لديه قدرة على الدفاع ولا على المجادلة المضادة أي أن المرء حين يشغل متوسط الكفاءة الذين أوصلته مصادفات القدر إلى موقع السلطة مناصب القوة يجد نفسه مضطرا إلى اتباع التعليمات بسبب القوة التي تمارس عليه من غير قدرة كما قلنا على إرساء موقف مضاد أو الدفاع عن رأيه
1: como decía, para establecer un contrapunto o para defender su postura.
3: Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día y podrá desatar esta alma mía

0: esta primera noche recordada, por tanto, y también a partir de ahí, ¿no? Quevedo va a asistir.
1: هذه الليلة الأولى المأخوذ بها في الذاكرة إذن ومنذ تلك اللحظة أيضا سيشهد فيها كيبيدو وهو عاجز عمليا عن فعل شيء لولا ما سنبرزه لاحقا من صلابته وشجاعته الأخلاقية في مواجهة الظروف القاسية القصوى لأسره. فهو يكتب له: كنت طوال هذا الوقت في سجن صارم للغاية مريضا بثلاث جراح التي بسبب البرد وقرب نهر عند رأسي قد انغلقت علي. هذا النهر هو منطقيا نهر برنسيغا الذي يتحدث عنه في مقطع آخر على أنه يخدمه كوسادة. إن الرطوبة وهذه الظروف القاسية جدا ستتدهور بسببها صحته إلى حد أنه حين يخرج من السجن يصبح شخصا آخر بتجربة أشد قسوة وبصحة شديدة الاعتلال. ويضيف أيضا: فقير إلى درجة أنني بعطف الناس لبست ما يدفئني وبه استمرت حياتي حتى أن فظاعة معاناتي قد أفزعت الجميع. إنه يتحدث عمليا عن موت في الحياة، وهنا ستظهر موضوعات مميزة للباروك ولكنها أيضا مميزة لكل من يعاني السجن ويعاني المنفى وأيضا يعاني التهجير، مثل التدهور الجسدي والوعي بموت قد يكون مبكرا وما يحمله من خوف وقلق وتوتر وعدم استقرار الحظ. إذ من الطبيعي أن يتساءل المرء كيف يمكن للحياة أن تجلب له أنوارا عظيمة كما تجلب له ظلالا عظيمة، ثم خيبة الأمل من الحياة نفسها. وفي هذا السياق ترى أيضا كيف يؤلم كيبيدو بشكل خاص أنه بعد أن كان طوال حياته شخصا يكسب المال اللازم ليتمكن من العيش أصبح الآن يعتمد على الإحسان.
0: Se ha ganado toda su vida el dinero necesario para poder vivir, ahora dependa de la caridad, ¿no? Pero no es solo queja lo que vamos a encontrar en toda esta correspondencia, en las obras que escribe.
1: لكن الشكوى ليست هي كل ما سنجده في كل هذه المراسلات وفي الأعمال التي يكتبها تحت هذا الضغط الشديد. من يعرف ليون الآن يرى سان ماركوس وقد تحول إلى نزل وطني لا أكثر ولا أقل. لا يمكن تخيل كل ما مر به ذلك المبنى والمشاهد الأخلاقية التي شكلها، وفي كل هذا الزخرف الذي لا يقتصر على الشكوى كما قلنا، سيبرز شيء أعتبره مهما جدا أيضا، ألا وهو الفكاهة كشكل من أشكال المقاومة، لأن كيبيدو لن يفقد قدرته الساخرة. ونرى ذلك على سبيل المثال في قصيدة غنائية له بعنوان البكاء حتى من سنارس، حيث يشير إلى وضعه بسخرية ويقول لنا: منذ 3 سنوات من أصل 12 بين الأغلال والأصفاد هنا حيث يكون شهر يناير هو السنة. في سان ماركوس سيظل الشتاء حاضرا دائما وسيعكسه بهذه الطريقة الساخرة، متذكرا أيضا بالأنهار التي تحيط بتلك المنطقة، وهي نهر أوريبيغو الذي يمر أيضا بأراضي عزيزة جدا مثل البانيثا والكاسترو وغيرها. وهكذا سيصبح وجود الماء والبرد رمزا لحبسه. يتصادم هذا البرد الداخلي مع السخرية، ونرى كيف أن الكتابة ربما كما في حالة جامونيدا، أود أن أستخلص تلك التأملات أيضا كوسيلة لربط تقاليدنا بطليعتنا، تظل تلك الكتابة بالنسبة له شكلا من أشكال الحرية الداخلية والسيادة على عقل الشاعر نفسه.
0: Forma de libertad interior y de soberanía sobre el propio intelecto, ¿no? del poeta.

0: vemos aquí, ¿no? Como Quevedo, encarcelado en unas condiciones durísimas.
1: لذلك نرى هنا كيف أن كيبيدو المسجون في ظروف قاسية للغاية يثور ضد الطغيان ويفعل ذلك من خلال السخرية ويفعله أيضا عبر الشعور الديني أي أنه يتحدث عن أيوب بل يكتب عن أيوب كما سيستشهد أيضا بمقطع من سفر الجامعة يقول فيه إن قلب الحمقى في أفواههم أما فم الحكماء ففي قلوبهم وهو شبيه جدا بذلك المثل ذي الجذر العربي لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه هذا البناء كذلك كما قلنا مثير للاهتمام جدا من حيث أن كيبيدو لا يكتفي بالتأمل في شكوى وجودية فحسب بل يستمر في التفكير في الظروف التي قادته إلى هناك وفي أي معنى يملك كل ذلك قدرة أكبر على ترسيخ عمله الأدبي وأيضا على تحريره بطريقة ما من الحب
0: capacidad mayor para sentar su obra literaria y también para liberarle de alguna manera de la condena.
2: Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos. Ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. De Don Francisco de Quevedo.
3: Yo soy de Segovia y Pablos es mi nombre. Mi padre se llamó Clemente Pablo. Dios le tenga en el cielo. Fue ladrón y barbero, aunque tenía por oficio tan ruin pelar barbas que se avergonzaba de que lo llamasen así. No soy yo barbero, no, como dicen por ahí. Soy mondador de mejillas y corregidor de barbas. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Era mujer, oh, de mucho valor y todos sabían lo que valía. Muchos decían que era hechicera y que salía volando por las chimeneas, pero ella se reía al son de sus calderos y los maldecía. Vivía de remendar cuerpos y de juntar voluntades, pues era alcahueta y reparadora de virgos.

0: ظل الأثر الأندلسي حاضراً في العمارة واللغة وأنماط العيش. يمكن رصد هذا الأثر عمرانياً في بقاء بعض المعالم الرئيسية مثل المسجد الأموي بقرطبة الذي حول إلى كاتدرائية، وقصر الحمراء بغرناطة، ومئذنة الخيرالدا بإشبيلية التي تحولت برجاً في كاتدرائية المدينة بعد سقوط الأندلس. ويمكن رصد الأثر الأندلسي في آلاف المفردات العربية التي لا تزال جزءاً من اللغة الإسبانية. سنستكشف اليوم الإرث الأندلسي باعتباره جزءاً أساسياً من التاريخ المشترك لشبه الجزيرة الأيبيرية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. امتد تاريخ الأندلس على مدى 8 قرون، منذ عام 711 وحتى عام 1492 ميلادياً، وظل مركزاً للتأثير الثقافي، حيث تلاقت التقاليد الإسلامية والمسيحية واليهودية، وقد أدى هذا التفاعل الفريد إلى نشوء إحدى أبرز حضارات العصور الوسطى على ضفاف الأندلس جنوب إسبانيا. تتمايل عمارة قصور غرناطة وقرى إشبيلية ومدارس قرطبة جغرافيا صامدة لقرون تحفظ تاريخاً لم تفلح رواية الكنيسة الكاثوليكية في محوه، إذ لم تفلح كل جهود الكنيسة رغم ما كرسته منذ سقوط غرناطة من إنكار لثمانية قرون كاملة من ماضي شبه جزيرة الأيبيرية. إنه تاريخ حكم فيه المسلمون وتركوا بصماتهم في الأدب وفي الفن وفي العمارة والفلسفة والعلوم والطب، فصار الأثر الأندلسي جزءاً من نسيج المكان واللغة والذاكرة مهما حاولت الروايات الإقصائية تحويله إلى فصل دخيل أو حادثة عابرة. لفهم هذا الإرث بشكل أفضل ينضم إلينا البروفيسور أنطونيو باسايوتي مارين، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية من جامعة سيفيا إشبيلية. سنتناول الإرث الأندلسي كجزء من تاريخ شبه جزيرة الأيبيرية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، والفرص المتاحة لطلاب الدراسات العربية والإسلامية وبرامج التبادل بين الجامعات من أجل تعزيز الحوار والتعاون الثقافي.
1: الأندلس هو evento civilizatorio, es una civilización.
0: الحقبة الأندلسية هي حقبة الحضارة، وهي فصل مهم من فصول تاريخ إسبانيا التي توضح العلاقات بين إسبانيا والعالم العربي في المشرق والمغرب وفي المتوسط. أعاد النقديون كتابة تاريخ إسبانيا خارج القوالب القومية الضيقة، وسعوا من داخل الجامعات والأرشيفات إلى تفكيك الرواية الرسمية واستعادة الأندلس كجزء لا يتجزأ من التاريخ الإسباني لا استثناء عابرا فيه. التيار الأول هو الذي يمكن أن نسميه الإسباني القومي المتطرف، يحاول دائما التنكر لإنجازات الحضارة الأندلسية، وهناك من يقولون أن الحضارة الأندلسية كانت أفضل حضارة على وجه الأرض، وأنها كانت مثالية وكانت تعيش مظاهر التنوع والتعايش السلمي بين كل الأديان. كان البحر الأبيض المتوسط طريقا رئيسيا للتواصل لقرون عديدة، وعاملا أساسيا في فهم العلاقات الحالية والتاريخية ما بين إسبانيا والعالم العربي.
1: Hay muchos arabistas en España, bueno, algunos ya han fallecido. Estoy pensando, por ejemplo, en Pedro Martínez Montave.
0: هناك الكثير من المستعربين في إسبانيا، على سبيل المثال بيدرو مونتابيث الذي توفي. كما أحب أن أطرح هنا مقالا لزميلي إميليو غونزاليس فرين الذي كتب مقالا بعنوان عندما كنا عربا، ومن المهم استذكار الكتب التي نشرت في دور هذه العلاقات ما بين الأديان. أكد علماء اللغة العربية أن مفاهيم الدولة والمدينة والزراعة والعلوم واللغة والفكر قد تشكلت ضمن سياق أندلسي متوسطي تعددي تفاعلت فيه مختلف الأديان والثقافات. ونتيجة لذلك دحض علماء اللغة العربية في القرن التاسع عشر فكرة الأجنبي، مبينين أن المسلمين كانوا فاعلين تاريخيين أساسيين أسهموا في بناء المجتمع الإسباني. أمام الاستخدام السياسي للماضي أصبح تاريخ الأندلس ساحة صراع على الذاكرة عوض أن يبقى مجالا للبحث الأكاديمي المحايد. ومن هنا يبرز دور الاستعراب الإسباني، الحقل المعرفي الذي اشتغل على تفكيك الروايات القومية عن الأندلس وكشف الطابع الموجه لقراءة حولت التاريخ إلى أداة إقصاء. يعد ابن بطوطة أشهر الرحالة المسلمين العظام من قبيلة لواتة بالمغرب الأقصى، لقب بأمير الرحالين، واستغرقت رحلاته في الشرق 28 عاماً. سافر ابن بطوطة خلال فترة حياته أكثر من 73 ألف ميلاً، أي قرابة 120 ألف كيلومتر، وزار ما يعادل 44 دولة. ابن بطوطة رحالة ومؤرخ وقاد، خرج من طنجة في سنة 725 هجريا طبعا، فطاف بلاد المغرب العربي ومصر والحبشة والشام والحجاز ونجد والعراق وبلاد فارس واليمن وعمان والبحرين وتركستان وما وراء النهر، وحتى أيضا الهند والصين وبلاد التتار وأواسط أفريقيا والأندلس، واتصل بكثير من الملوك والأمراء، وكان ينظم الشعر، ولقب بابن بطوطة وهو لقب أطلقه الفرنجة على محمد بن عبد الله الطنجي.
1: ابن بطوطة es uno de los ejemplos más reconocidos, pero también como decía pues las peregrinaciones.
0: ابن بطوطة هو من أبرز الشخصيات إلى جانب شخصيات صوفية أخرى. من الناحية الفلسفية لا بد أن نتطرق ونستذكر ابن رشد الذي مضى على وفاته أكثر من 900 عام، هذا الفيلسوف المشهور ومن قرطبة.
1: nacimiento de este célebre pensador en Córdoba.
0: ابن رشد كان الفيلسوف والطبيب الأندلسي العظيم الذي يلقب بأبي المنهج العلمي الحديث، كان رائدا في الفلك وفي الطب والفلسفة، وأثرت كتاباته بشكل كبير على الفكر الأوروبي ممهدا الطريق للعلم الحديث في الغرب بتعليقاته وبشروحاته لفلسفة وكتابات أرسطو والتي لم تكن متاحة لأوروبا اللاتينية في العصور الوسطى المبكرة. فقبل عام 1100 ميلاديا كان عدد قليل من كتب أرسطو في المنطق تم ترجمته إلى اللغة اللاتينية على يد الفيلسوف المسيحي بوتيوس، مع أن أعمال أرسطو الكاملة كانت معروفة في بيزنطة. ثم بعدها انتشرت الترجمات اللاتينية للأعمال الأرسطية الأخرى من اليونانية والعربية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الآديين، حيث أضحى أرسطو أكثر تأثيرا على الفلسفة الأوروبية في العصور الوسطى. ابن رشد فيلسوف وطبيب أندلسي موسوعي من القرن الثاني عشر، يعتبر رائد المنهج العلمي الحديث، وتميز بإنجازاته في الفلك كمعرفته بعبور عطارد للشمس، وفي الطب أيضا حيث ذكر مبدأ المناعة ووظيفة الشبكية، مما جعله شخصية محورية في تاريخ العلوم. تتمتع آفاق الإقبال على دراسة العالم العربي والإسلامي في الجامعات الإسبانية بتطور ملحوظ نحو الانفتاح الأكاديمي، تساعد المؤسسات الأكاديمية الغربية في تقديم صورة عن العالم الإسلامي للمجتمعات الغربية، وهذا يسهم في تقليل الصور النمطية وتحسين الحوار بين الثقافات، وتساهم الدراسات الإسلامية التطبيقية في ربط النصوص الدينية والتراث بواقع الحداثة والتحديات المعاصرة التي تواجه المسلمين في الغرب، وإعداد مرشدين وموجهين أيضا لخدمة الجاليات المسلمة في العالم الغربي والمؤسسات الغربية، والعمل أيضا كباحثين في مراكز دراسات الشرق الأوسط. في سؤال للأستاذ أنطونيو باسايوتي حول المسارات المهنية المتاحة لطلاب التاريخ الإسلامي والعربي، هذا ما أفادنا به البروفيسور من جامعة سيفيا إشبيليا.
1: Algunos alumnos han acabado también según la especialización en
0: حسب التخصصات، فخريجي تخصص العالم العربي المعاصر والعلاقات الدولية يمكنهم أن يعملوا في مجال الأبحاث وكمحللين سياسيين ومرشدين للسياحة، وأيضا في مجال الأعلام والمؤسسات الدولية والتجارة الدولية.
1: Pues para el periodismo, ¿no? y el análisis es fundamental también, ¿no?
0: تحافظ جامعة سيفيا إشبيليا على العديد من الاتفاقيات والتعاون والبحث الأكاديمي والعلمي والثقافي مع عدة جامعات وهيئات عربية، تشمل جامعة النجاح الوطنية في فلسطين، هي اتفاقية تعاون تشمل تبادل الطلبة والأساتذة وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، أيضا تنظيم لمؤتمرات وورش عمل في جامعة عين شمس في مصر، واتفاقيات شراكة وأطروحات الدكتوراه والتعاون التقني والبحثي عبر جامعة بابلو دي أولافيد بإشبيليا وجامعة عبد الملك السعدي في المغرب، واتفاقية شراكة علمية وثقافية في مجالات التواصل والتدبير الثقافي والدبلوماسي وجامعة الخليج العربي في البحرين، تفاهمات واتفاقيات تعاون بحثي وأكاديمي وخاصة في مجالات طب الأطفال وبحوث العلوم الطبية. ولكن فيما يتعلق بالمنح الدراسية، فتوفر الجامعة منحا، جامعة سيفيا منحا ومساعدات للطلاب واللاجئين لاستكمال دراساتهم بمختلف الدرجات سواء البكالوريوس، الماجستير أو الدكتوراه. لنستمع ما يقوله البروفيسور أنطونيو.
1: Las universidades, bueno, en este caso yo puedo hablar de la Universidad de Sevilla, se ofrece a los estudiantes muchísimas oportunidades.
0: إن جامعة إشبيلية توفر للطلاب إمكانيات هائلة في التبادل الطلابي والأكاديمي، وأيضا مع جامعات أوروبية أخرى تربطها بها اتفاقيات.
1: y donde se estudian pues también la lengua y la cultura árabe, ¿no?

اصطدمت جهود المستعربين بترسيخ أطروحة مركزية في المخيال الأيبيري، مفادها أن إسبانيا تأسست ضد الإسلام وضد وحدها.

0: تعود أصول هذا الخطاب إلى نهايات القرن الخامس عشر، حين طمست الكنيسة إرث حقبة الأندلس ضمن مشروع يهدف إلى بناء دولة مسيحية. وامتدادا لهذا الخطاب، يصور الخطاب السياسي والإعلامي اليوم الحقبة الأندلسية لحظة شاذة في التاريخ الإسباني، وأيضا احتلالا عربيا عطل تطور إسبانيا وأبعدها عن جذورها الأوروبية. ويعتبر استعادة غرناطة وطرد المسلمين واليهود لحظة تأسيسية لإسبانيا، لا نهاية لتجربة تاريخية مركبة. لهذا السبب، وحسب البروفيسور أنطونيو باسايوتي، من المهم
1: Es importante conocer el mundo árabe islámico, la historia real y la actualidad, que es mucho más compleja de lo que se nos muestra en los medios de comunicación.
0: من المهم معرفة العالم العربي والإسلامي والتطورات الحالية التي تصلنا عبر وسائل الأعلام من أجل القضاء على هذه الصور النمطية التي لا تكف وسائل الأعلام عن إيصالها لنا بالصورة الخاصة.